ولم تبي سمك. أوه أوه أوه، ما أعرف وين أملك ستك الله بقيت معنا عليك.